شوف لي خديتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسالتي لما تسال